بطلت أحب بطلت أكره بطلت أحس بطلت أسعى بحب شنام صرت أخاف أصحى بطلت أشوف صرت أحب أقرأ